عسلامة يا حمامة. يوم الشعر المشبشب والراي المدبدب والضحكة فضيحة والرقعة صحيحة. شنا حوالك شنا حوالك وكيفنك ومحنك وانتي حجارة ومتلفة الجرة. كان حل صورة نلقى خيط من شعرك متسرسب ومكتف معايا 10 ملايين مربيت. التهمة تهمة حبك بالسيف وانا لاني سارق لاني مجرم وحتى من التحليل نظيف. اما مدمن مدمن ومستعرف ونعرف اللي باش مباسي. اما لا غالب راسي صحيح وما عندي وين يدور الريح كي تقف قدامي بالروبة الخضرة وتجري في دمي كي شرارة حمرة. بوسك لحشمة لجعرة وشميتة في الشعرة المسلسلتني والغصة اللي خنقتني. اختارني كافر بيهم وممن بيك والبوسة منك بركعتين لعينيك. اما نمن اللي الحب مش في الكتب ولا في التريك. الحب في الشوارع احمر داكن في دلام الليلة يزعزع ويزلزل ويزلزق ويلمها شليلة ومليلة. زبل بقطاتسها المراكز بكلابها تتلم في قراتسها تتبيع بصورتي في الحفصية. والمعلم يغني الشعب يا ليلى يعاتبني وينقز مقطع من سور القصر وينقز مقطع من سور القصر ونحفلوها من كرتاج الباب بحر. على حجرك ممدود ونمد العود وتولي انت ليلى وانها وكرباني المجنون ونختص للرقبة في العز. اما طز منين العز وانت المشكل والحل. انت الحرية والربطية في غنية انت الضرورة الشعرية. وعسلامة يا حمامة قل لي منين الهربة منك ليك وانا لنحبك ولا نصبر عليك.